انا غماني نسينا النهر كله الوراني كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتي نريني بجل سجدو.